هذا حسين كالأسير المرتهن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله. ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده، فاغتنم عمرو الأسدي

اجت رملة تصيح الله أكبر ولا ما يا يا يا يا ولا ما يا يا ولا ما يا ولا ما تحذرني يا يا يا لو وقح لي يا يا يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني يا يا انا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا ما يا يا يا ولا ما يا يا ولا ما يا ولا ما يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا ولا ما يا